0: thousands of people in that stadium, and you would talk to them, what would you tell them?
1: اسمي أميمة من سوريا عمري 15 عام بحب أحكي لهم لأنه يوصلوا لأهدافهم ويحققوا أمانيهم أحلم إني أكون محامية أقدر أدافع عن حقوق الناس كل عنده آمال كل عنده
2: Fashion.